0: وعيات عموي حلبون طريقة برسوم شلخاء أخسي أطلو أحمد عوت وحيات عموي يوم يوم الدين
1: منشور ما كان
0: أنت ما أخبط لك ما كان أنت حلبون أنت
1: أنا سويسة ما أنت
0: أنا يودي أشهد سويسة وأنت هل تتعرف السس يا حلبون وحيات عموي حلبون أتسي لك أنت هنا مع حال أحد بزوجات تلاقوا تم على غاك جيت يمشوع ما فلفل شم بصل وحياة أبويا يوم يا مدين
1: طب ما كان منتو
0: أعجل وأخلي تمزرون حدا
1: تمزرون حدا
0: وحياة راجل في نيحو تشايم كانت يوتو ياشنية في الحجاج
1: حجاج أنا
0: محير وحياة أبويا حجاج حلفان وحياة أبويا يوم يا مدين يا مزرون شليل لعسبيسك
1: نو
0: طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي بوايد وحمشي على شو الحنوات على عرونوات ما يتلي زلول قولك فرشو تكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحيات ابوي حلفون تبو بو وتسي لي خايت الشنايم احد خيم احلو ولا بيش الخير رايكم ومع برحة صياح يا
1: أبو يا يوم يا مدين أما المنشرة يا سيو حلفونه بين دبعة عصباني بس المنطة متعسك
0: أنا يعني لو عصباني
1: أنت عصباني أخشاب أنا رويشة عصباني أما أنتو في سكريزة
0: هو خريزة كما أنا خريزة هنا أنا كريزة
1: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
0: لا تقلقين عن دين كريزة خا ما هو كريزة أمه وهي أبوي حلفون اليوم يا مدين
1: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
0: يا لا أنا ما أخبت لي أني مش شرفت بتسافر مين شرفت
1: حلفون
0: حلفون
1: حلفون شرف بتسافر
0: لما هو شرف
1: لما شلو رسول علوت تايل دشلو لك تاقيمة
0: لما شي علوت يلدى مفراحة يلدى الرشعيد كمو عبياب من خعيرت كمو إميها أبوي اليوم يوم الدين
1: منشور تقول لي مين شبرت لسكة الساعد
0: حتى ما تعوز لي حدود الشبار بسرعة مين شبر حلفون
1: حلفون
0: لما شبر
1: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
0: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بيش اللي تهدين شنو بس بيش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
1: ما انتر تشمع ممينك شوتو فيس كريزة تترحك ممينو كيلومترين
0: يوم بحيد ممين
1: أنا رأيت يطعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بولع
0: بو
1: مخرسم
0: بو مكلل
1: بو مكلل
0: وبلع
1: وبلع كين بش الزي كلهم كرئمتو أخو البلع
0: يعني لو ما فعلني منه
1: مكشا
0: حلفون وينا وينا حلفون وينا حلفون ما نسمع
2: ما عيني
0: عيني سويسا
2: اهلا سويسا
1: زي ما انتشور ورسالة دبرت خبيزة عينيان
0: ريح الفون هني دبرت عم سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
2: بس هذي كفتا كتا
1: يوفي
0: ايزا كتا هي
2: لو يشار خير
1: يشار خير يوفي
2: يتك موريو ترماني
0: يلدى انتليجنتي
2: هل تكزير
0: ما فينا اخون كمو عبية
2: هل تكزير
0: يمكن يفاء كمو عايز كمو عمين يا حرفان هل رسل تبير الخفاء مع حد تمين קיבלת הלוואה
2: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
1: כן אני אמרתי
2: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה
1: יופי יופי
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים
1: מגיע לך
2: אני אין לי הורים
0: תראה חלפון
1: תגיד לו בעניין העז
0: איזה עז
1: לא
0: איזה עז

0: مش عايز اخل انت اسبيسي
1: انت اسبيسي
2: يعني اللي بارت عم شو شعب
1: المادي بارت مادي
2: شو ايه بارت لو تتعال خا حقل شلخا مش طبيب حمشي بكل كفار
1: ايه فوت الليخ
2: شتابوك شلي

0: بچه همون دفعه
1: میگیری
0: تریح می عطا بک کمه چپا
1: مرسی مرسی جک که نوم من کس
0: چه بچه نوم دون ترگان
1: چه بچه نوم ترگان چه بچه نوم
0: چه بچه نوم البحیر
1: چه بچه نوم البحیر بکش لحوب لبیت کنیسه جنب
0: همون دفعه لما البحر كش على يوم الدور أمر بركتك ومين عياله إذا تولى
1: بدا حزام من تل أبيب
0: ما سيح تل أبيب
1: يدو عش كل يرسال مش نسان تل أبيب له عليه بحزر مش أم نورمالي صريخ لك بركتك ومين
0: تبا تلو خمر خمر دخاي
1: شكي
0: الدمارين شي أمرت يوم بيت الكنيسة بعيني أنا عليا من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تزمر مولد بتخلف
1: مرسي إذاك مرسي كان شعا قدولا إلي عم إسرائيل بهم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت هذي عليه أحد وشناهم يعصي متسبا وزخوتو تقين عليه له منسكي للوت ببياته
0: أمين
1: شبتلون
0: خمرد خاين
1: راك عندك اللي شنخانيسو تلمسي لبي عنك حبالة نزمان
0: حبالو ليقم هو يخول السميان